0: أرقني.
1: طمن عقلبك لو شي مارو بيسكن دلوعي وحس بالغمرة، حس بدفا دمي مشي بدمك، عيونك حلال عليها تملكني.

عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات.

0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى جولة إخبارية من آخر الأخبار المحلية. والبداية من الشأن السياسي، حيث أكدت زعيمة حزب اليسار نوشيدة دغوستر تمسك حزبها بمطلب المشاركة الرسمية في أي حكومة تعتمد على أصواته، مجددة في الوقت ذاته دعمها لتولي ماجدالينا أندرسون رئاسة الوزراء. كما حذرت دغوستر عقب لقائها رئيس البرلمان من أزمة سياسية جراء رفض حزب الوسط الجلوس على طاولة المفاوضات، معتبرة أن محاولة إقصاء نخب حزبها الأكبر حجما هو أمر غير مقبول. وأعلنت زعيمة اليسار استعدادها للمضي بهذا الموقف الصارم حتى النهاية، بما في ذلك خيار التوجه نحو انتخابات مبكرة ما لم تنطلق مفاوضات حكومية شاملة تجمع كافة أطراف المعارضة. إلى الجانب الآخر، تعهدت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا بوش بانتهاج موقف بناء لتسهيل تشكيل حكومة جديدة رغم إقرارها بشدة تعقيد المشهد السياسي. وجددت بوش خلال لقائها رئيس البرلمان رفضها المشاركة في أي ائتلاف خارج إطار التحالف اليميني، مبقية في الوقت ذاته على استعدادها لإبرام توافقات فيما يتعلق بملف الطاقة. وفي مؤشر على عمق الاستقطاب، تهربت الزعيمة اليمينية من الإجابة حول تقديمها التهنئة لماجدالينا أندرسون بالفوز، معتبرة أن النجاح الحقيقي يكمن في من سيتمكن فعليا من تشكيل الحكومة. أما إلى حزب ديمقراطي السويد، حيث حسم زعيمه يمي أوكيسون الجدل حول مستقبله السياسي، مؤكدا بقاءه في منصبه دون نية للاستقالة رغم خسارة حزبه نحو 200,000 صوت في الانتخابات الأخيرة. وأرجع أوكيسون في أول تعليق له على نتائج هذا التراجع إلى تبني حلفائه في كتلة اليمين لسياسات حزبه ما أفقده ميزة التفرد، متهما في الوقت ذاته كتلة المعارضة بحشد ما أسماه بالأصوات الإسلامية لترجيح كفتها. أما أمنيا، أعلنت الشرطة إيقاف مواطن سويدي في دولة الإمارات يشتبه في قيادته شبكة دولية لغسيل الأموال، وجاء الاعتقال بتنسيق أمني مع السلطات الإماراتية بعد إدراج المتهم على قوائم المطلوبين لدى الشرطة الدولية، فيما جرى توقيف 6 أشخاص آخرين ضمن الشبكة ذاتها داخل الأراضي السويدية. وتقدر التحقيقات الأولية حجم الأموال التي قامت العصابة بغسلها بنحو 70 مليون كرون خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر. إلى ختام الموجز، أسفر تنسيق أمني دولي عن اعتقال الشرطة المغربية لأحد أبرز قادة العصابات السويدية في مدينة طنجة والمصنف كأخطر المطلوبين في أوروبا. وأوضحت الشرطة السويدية أن المتهم كان يدير عمليات التحريض على القتل وأعمال العنف داخل السويد والنرويج انطلاقا من الأراضي المغربية. وتوقعت القيادة الأمنية أن يسهم هذا الاعتقال في تراجع مستويات العنف المحلي بشكل مؤقت، فيما تتواصل الجهود القانونية لتسليمه وإحالته للمحاكمة داخل البلاد. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو، شوكو مالمو المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: ساعة جديدة من أحلى الأغاني العربية رح ترافقكم ساعة من هلأ. راديو يلا،

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم السجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة ذا فويس همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوتوا حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.

0: يلا
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تعمقت الأزمة السياسية داخل كتلة المعارضة إثر فشل جولة المشاورات مع رئيس البرلمان نهار اليوم في كسر الجمود بين حزبي الوسط واليسار. وجددت زعيمة حزب الوسط إليزابيث تاند رينغفيست رفضها القاطع للمشاركة في أي حكومة تضم حزب اليسار، مشددة على ضرورة تشكيل ائتلاف حكومي يركز على قوى الوسط. في المقابل هاجمت زعيمة اليسار نوشيدات غوستر موقف حزب الوسط وصفة نيته بغير المنطقي وبأنه محاولة لإقصاء شريحة ناخبة واسعة اختارت حزبها عوضا عن الاشتراكيين والوسط. كما اقترحت غوستر لتجاوز هذه العقبة انطلاق مفاوضات التشكيل الحكومي فورا بين الاشتراكيين والبيئة واليسار، ما لو استمر حزب الوسط في مقاطعة طاولة الحوار. أما على الجانب الآخر فقد أغلقت زعيمة حزب الليبراليين سيمونا موهامسون الباب نهائيا أمام أي تعاون مع كتلة المعارضة، معلنة رفضها القاطع لدعم ماجدالينا أندرسون رئيسة للوزراء. وأبلغت موهامسون رئيس البرلمان رسميا بتمسك حزبها بخيار الحكومة اليمينية، موجهة رسالة حاسمة لزعيمة الاشتراكيين بأنها لا تحتاج حتى للاتصال بها لبحث أي تحالف. ويأتي هذا الرفض الاستباقي دون وجود عرض رسمي من أندرسون ليؤكد التزام الليبراليين بوعودهم الانتخابية لصالح تحالف اليمين ولقطع الطريق أمام أي محاولة لاستمالتهم بهدف حل الخلافات الداخلية المعقدة لكتلة المعارضة. أما بالانتقال إلى حزب ديمقراطي السويد، حيث حسم زعيمه ييمي أوكيسون الجدل حول مستقبله السياسي مؤكدا بقاءه في منصبه دون نية الاستقالة، جاء ذلك رغم خسارة حزبه نحو 200,000 صوت في الانتخابات الأخيرة. وأرجع أوكيسون في أول تعليق له على النتائج هذا التراجع إلى تبني حلفائه في كتلة اليمين لسياسات حزبه ما أفقده ميزة التفرد، متهما في الوقت ذاته كتلة المعارضة بحشد ما أسماه بالأصوات الإسلامية لترجيح كفتها. أما في ختام الموجز، وجه الادعاء العام اتهامات بغسيل الأموال لثلاثة أشخاص جنوب السويد إثر تورطهم في عملية احتيال إلكترونية تتعلق ببيع سيارة كلاسيكية وهمية. وكان الضحية قد حول مبلغ 159,000 كرون عبر تطبيق سويش لحسابات المتهمين ليتلقى بدلا من السيارة رسالة نصية ساخرة تؤكد وقوعه ضحية للنصب. وأظهرت التحقيقات أن أي من المتهمين الثلاثة لم يملك المركبة المزعومة، فيما لا يزال المشتبه بهم يرفضون الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Let's get this started.
0: راديو يلا.
1: راديو يلا معك على طول.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم استجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة The Voice همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوتوا حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية. ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاز غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: معكم بساعه من احلى الاغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لاخر الاخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الاغاني.
2: موجز الاخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. ونبدأ من الحوادث، حيث أغلقت مدرسة أساسية في بلدية أوسكارسهام، أغلقت أبوابها نهار اليوم الجمعة إثر تلقيها تهديدا بالاعتداء. وأوضحت الشرطة أنها أخضعت للتحقيق طالبا قاصرا دون سن 15 بعد تلويحه بتنفيذ هجوم مسلح داخل المدرسة. ويواجه الفتى تهمة التهديد الجماعي الخطير، فيما جاء قرار تعليق الدراسة بتوجيه من إدارة المدرسة التعليمية كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب. إلى شأن آخر، فتحت هيئة حماية الخصوصية تحقيقا رسميا في حملة الرسائل النصية الجماعية التي أرسلها حزب ديمقراطي السويد للناخبين عشية الانتخابات. وجاء هذا التحرك إثر تلقي السلطات نحو 1500 شكوى، حيث سيتم التدقيق في الأساس القانوني لاستخدام البيانات الشخصية وآلية اختيار أرقام الهواتف المستهدفة. وكانت الرسائل قد ادعت وجود اتفاق مع الاشتراكيين لإغلاق كافة المدارس الإسلامية المستقلة، الأمر الذي نفته زعيمة الاشتراكيين بشدة، وصفة بث هذه الادعاءات بالانتهاك الصارخ للقانون. أما سياسيا، تعمقت الأزمة السياسية داخل كتلة المعارضة إثر فشل جولة المشاورات مع رئيس البرلمان اليوم في كسر الجمود بين حزبي الوسط واليسار. وجددت زعيمة حزب الوسط إليزابيث تاندرينغفيست رفضها القاطع للمشاركة في أي حكومة تضم حزب اليسار، مشددة على ضرورة تشكيل ائتلاف حكومي يركز على قوى الوسط. في المقابل، هاجمت زعيمة اليسار نوشيدا غوستار موقف حزب الوسط، وصفة إياه بغير المنطقي وبأنه محاولة لإقصاء شريحة ناخبة واسعة اختارت حزبها عوضا عن الاشتراكيين والوسط. كما اقترح داد غوستر لتجاوز هذه العقبة انطلاق مفاوضات التشكيل الحكومي فورا بين الاشتراكيين والبيئة واليسار، ما لو استمر حزب الوسط في مقاطعة طاولة الحوار. نبقى عند حزب اليسار، والذي أكدت زعيمته نوشيدا غوستر تمسك حزبها بمطلب المشاركة الرسمية في أي حكومة تعتمد على أصواته، مجددة في الوقت ذاته دعمها لتولي ماجدالينا أندرسون رئاسة الوزراء. وحذرت داد غوستر عقب لقائها رئيس البرلمان من أزمة سياسية جراء رفض حزب الوسط الجلوس إلى طاولة المفاوضات، معتبرة أن محاولة إقصاء ناخبي حزبها هو أمر غير مقبول. كما أعلنت استعدادها للمضي بهذا الموقف الصارم حتى النهاية، بما في ذلك خيار التوجه نحو انتخابات مبكرة. أما ختام الموجز، حسم زعيم حزب ديمقراطي السويد أوكسون الجدل حول مستقبله السياسي، مؤكدا بقاءه في منصبه دون نية للاستقالة رغم خسارة حزبه نحو 200,000 صوت في الانتخابات الأخيرة. وأرجع أوكسون في أول تعليق له على نتائج هذا التراجع إلى تبني حلفائه في كتلة اليمين لسياسات حزبه، ما أفقده ميزة التفرد، متهما في الوقت ذاته كتلة المعارضة بحشد ما اسمه بالأصوات الإسلامية لترجيح كفتها. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
4: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل، طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا.
0: رجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد. إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم السجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة The Voice همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي.

هي البريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

0: أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. ونبدأ من الحوادث، حيث أغلقت مدرسة أساسية في بلدية أوسكارسهام، أغلقت أبوابها نهار اليوم الجمعة إثر تلقيها تهديدا بالاعتداء. وأوضحت الشرطة أنها أخضعت للتحقيق طالبا قاصرا دون سن 15 بعد تلويحه بتنفيذ هجوم مسلح داخل المدرسة. ويواجه الفتى تهمة التهديد الجماعي الخطير، فيما جاء قرار تعليق الدراسة بتوجيه من إدارة المدرسة التعليمية كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب. إلى شأن آخر، فتحت هيئة حماية الخصوصية تحقيقا رسميا في حملة الرسائل النصية الجماعية التي أرسلها حزب ديمقراطي السويد للناخبين عشية الانتخابات. وجاء هذا التحرك إثر تلقي السلطات نحو 1500 شكوى، حيث سيتم التدقيق في الأساس القانوني لاستخدام البيانات الشخصية وآلية اختيار أرقام الهواتف المستهدفة. وكانت الرسائل قد ادعت وجود اتفاق مع الاشتراكيين لإغلاق كافة المدارس الإسلامية المستقلة، الأمر الذي نفته زعيمة الاشتراكيين بشدة، وصفة بث هذه الادعاءات بالانتهاك الصارخ للقانون. أما سياسيا، تعمقت الأزمة السياسية داخل كتلة المعارضة إثر فشل جولة المشاورات مع رئيس البرلمان اليوم في كسر الجمود بين حزبي الوسط واليسار. وجددت زعيمة حزب الوسط إليزابيث تاندرينغفيست رفضها القاطع للمشاركة في أي حكومة تضم حزب اليسار، مشددة على ضرورة تشكيل ائتلاف حكومي يركز على قوى الوسط. في المقابل، هاجمت زعيمة اليسار نوشيدا غوستار موقف حزب الوسط، وصفة إياه بغير المنطقي وبأنه محاولة لإقصاء شريحة ناخبة واسعة اختارت حزبها عوضا عن الاشتراكيين والوسط. كما اقترحت دادغوستر لتجاوز هذه العقبة انطلاق مفاوضات التشكيل الحكومي فورا بين الاشتراكيين والبيئة واليسار، ما لو استمر حزب الوسط في مقاطعة طاولة الحوار. نبقى عند حزب اليسار، والذي أكدت زعيمته نوشيدا غوستار تمسك حزبها بمطلب المشاركة الرسمية في أي حكومة تعتمد على أصواته، مجددة في الوقت ذاته دعمها لتولي ماجدالينا أندرسون رئاسة الوزراء. وحذرت غوستار عقب لقائها رئيس البرلمان من أزمة سياسية جراء رفض حزب الوسط الجلوس إلى طاولة المفاوضات، معتبرة أن محاولة إقصاء ناخب حزبها هو أمر غير مقبول. كما أعلنت استعدادها للمضي بهذا الموقف الصارم حتى النهاية، بما في ذلك خيار التوجه نحو انتخابات مبكرة. أما ختام الموجز، حسم زعيم حزب ديمقراطي السويد أوكسون الجدل حول مستقبله السياسي، مؤكدا بقاءه في منصبه دون نية للاستقالة رغم خسارة حزبه نحو 200 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة. وأرجع أوكسون في أول تعليق له على نتائج هذا التراجع إلى تبني حلفاء في كتلة اليمين لسياسات حزبه ما أفقده ميزة التفرد، متهما في الوقت ذاته كتلة المعارضة بحشد ما اسمه بالأصوات الإسلامية لترجيح كفتها. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
0: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو. شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم السجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة ذا فويس همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوتوا حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو. شوكو مالمو المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية. ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-388. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا ومفتاحها شوكو مالمو. إلى عشاق الطرب الأصيل ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم السجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة ذا فويس همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوتوا حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود أصالة الفن الموسيقي.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.